ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر.

عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة ساداتنا أهل الكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهرة وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى روى ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقير مقدم محمد بن علي باعلوي ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأبي علوي ووصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المستوحى الراسي أجمعين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى رسينا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد ووصوله وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى رسينا الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم يضاعف سناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا بمددهم يعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائر منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمعتمرين والمسافرين والغزاه والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا.

عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله.

الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي من كتابه الأذكار من كلام سيد الأبرار إلى أن قال رضي الله تعالى عنه عنكم: فصل في بيان ما يستحب للقارئ أن يقول إذا مر بآية معينة، ويسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أن يقول: اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. روينا عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المياه، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح العمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا: ويستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: فبأي حديث بعده يؤمنون، قال: آمنت بالله. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها. وقد بينت أدلته في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada ini malam, malam istimewa, malam mulia, malam Jumat, malam mustajabud doa. Sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir, bermunajat. Sama-sama kita mengharapkan anugerah, rahmat, karunia, ampunan, kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan problem yang kita hadapi pada saat ini mudah-mudahan Allah selesaikan dengan kebaikan, dengan kelembutannya, dan mudah-mudahan Allah angkat segala bala dan musibah, dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ma yustahabbu lil qari. Ini fasal menjelaskan pada apa yang dianjurkan bagi yang membaca Al-Quran apabila melalui ayat-ayat tertentu. Jadi ada ayat-ayat tertentu kita disunnahkan untuk tafa'ul, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca tapi berinteraksi. Wahakadha kan qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beginilah dahulunya bacaannya Nabi kita Muhammad. Yusannu likulli man qara'a fi shalah, disunnahkan bagi setiap orang yang membaca, baik dia dalam solat ataupun di luar solat. Idza marra bi ayati rahmatin, apabila dia melewati ayat yang di dalamnya menceritakan luasnya kasih sayang Allah. Dan itu semua tidak mungkin kita fahami kecuali ketika kita mengerti, faham bahasa Arab. Makanya pentingnya memahami bahasa Arab. Sebagaimana yang kita sebutkan, logat ahlil jannah adalah logatul arabiyah. Bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Kita sebutkan malam Selasa kemarin di majlis kita, apabila orang itu masuk surga, dia akan mendapatkan empat sifat para penghuni surga. Yang pertama, dia diberikan umur
dia diberikan umur seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat, yaitu umurnya 33 tahun. Yang kedua, diberikan faras, diberikan paras wajahnya itu ketampanannya seperti ketampanan Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu sibuk untuk mempercantik diri, untuk mempertampan wajah kita. Semuanya bakal cantik jika akhlaknya indah. Semuanya bakal tampan jika adab dan akhlaknya indah. Innamal jamal jamalul ilmi wal adab.